أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أمانينا، لولا انت حنعشق.